أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الحقد من لساني يفقهوا قولي. سيدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة يا مولى مصطفى ابن محمد ابن احمد. مكي نيغي دي نويو فين لين باخو دي نويو سين ريسو دي تيل فريكانس 95.2 سي توبا لي كور. واي لير بي سي لوغا سي 94.6 مي فريكانسام. ay kenya ci dakar ci 88.6 ci immobile cheikh moussa karim moy fréquence am way di nuyu mbokk yi ñu bayyi xel ci diaspora bi fuñu mëna nekk ci jant bi tv ñi ngi nuyu mbokk taal bi yépp bayyi wuñ kenn ak fenn ak ñen mbokk yi suñu waxtaan bi moy doon suñu juroom ñettel waxtaan ci xajum ñaarël bi ci wasiyatu niswan ñu ñëw mbokk taal yépp bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñen fu mbokk mëna nekk rek ñu lay nuyu ñu lay jaar ñu lay jox sa waccuay mbokk yi juróom ñaari waxtu jot na fële ca penjom nebo ji waaye jot na fële ca penjom taif ak bayda noonu it la jote fii ci suñu studio muy studio mam jaar radiyallahu anha di nuyu di siyal di jiital seigne mohammed muntaka ak mboolem khalifa yi ci tey diir yépp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar xanaa rek ñu diir si waat tollu ci addis boobu nga xam ne dafay wax ne kulla mar'atin ghadimat li sawjiha sabhata ayamin badat لوجه ربها ولرسول بلا رياء قطمة الوصول أخلق عنها شبحة الأبواب من باب نار دون الارتعال وفتحت الأبواب جنة نعيم لها كما أخلق أبواب الجعيم تدخل قل من أيها ساءت بلا تردد ولا حساب أو بلاء ديغلوم واخ لاكاي ولف غير يارم شيخ بامب رك في خم شيخ بامب رك كو في خم ما يار نانا جيجين سو جيبلو تيب سرينم بام دامب ياري بوميا دامب لي غرام بام دامب ياري بوميا ياري بوميا دامب لي غرام amna ngeureum ci yalla ak rasoolu dess na ko ram dana am wusul pendal mu gën fukki tubey lay tuddu fa goru diwan gor ñu duñ ko tuddu la way wasarton ki fanam ci tarbiyam modi juroom ñaari fanam mo cheikh ne kam mo soxna ci mom di tarbiyam gi guddut juroom ñaari fan waye ha lam ja sart nak lolay wax ja ke ku melne ñanta njay bané ko ci juroom ñaari fan rek tankal mo dox ma sangu mu ne la dem ci rebe du ci wak do nga mëno ko nga na ko tangalal ma café gi mu ne la dama japp waxal diw doom ja wala kenn mu defal mu ki ko dama japp wala sama loxo dafa japp rek way daal yalla dana ko xeytaan na ko mon bam gantal ko tay juroom ñaari fan la wax
juróom ñaari fan. Waaye daal moo tax kulla mar'atin qad qadimat li sawjiha shabhata ayamin badat li sawji rabuli rasuli bila riyain xidmata alwusuli foofay wax ci. Kon nag la way wa sartoon kii fanam ci tarbiya moo di juróom-ñaari fanam mu seex ne kaam. Yàlla wubil ko wunti jannaati nahim ba fu ko soob tabbi te jël ko yooyu jahim te mooy bundi sawara. Mu dem dëkk xadijatoog rasoolu moo njëkk jébbul ba am wusoolu. Jébbulu leen ngir yàlla ak Cheikh Bamba te sàkku aljana dëkk ak yeneen ba. Salla wa sallam alayhi llahu bil ali wa sahbi wa man walaw saaka ala wax moo gën di xëyri faaru yi madam yi wala di dem Dakaru ngir dolaar yi. Ma dellu wax la jigéen di sarxe te muy borom këram ba dootu toroxi jigéen ju xëy ngir yàlla ak yoneen ba fab alalam sarax borom këram ba muy ak canam wala y takaay wala y sër wala leneen lu mën a doon wala jur yowmal xiyaam mu dem jinaana ñu boole koog mariama mu dem xem mu di moom himraana ñu àndandoog Fatimata gangor ga jigéenul xóoru xay ni wan leen ngóor ga. Jigéen ju rabbulub sëriñam xosaaba mbaa mu jëndal ko mu sol di yaaba wala mu fóotal ko mbubbam mu sol ko julli ca benn rakka buur musal ko yàlla musal ko ca xasaabul xabri mun këram na kiilu duñ ko sebre mooy duñ ko séq. Xusaaba xawma ko xamaku yagira

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة

حليم رضوان الله تبارك وتعالى بخولك سرا وحلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمنع

هذه السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفان أحد وبرسول المقول في محمد رسول الله والذين

خيرا كثيرا لا يزال خالدا نبعني بالمجتمع مجتفه أن لا يتجري ماء نفعلا به داغنا إلى سكور من سقرني.

0: جخلين كو اي فزك بام فالمال خير الجامي جمعة جموي بيت العرام في الخرب ما في عرام كوش الدمول طرخ فسام والخبر في المداجي تخنا جمعة يمل نوان في بقات وفي فنجان سمالنا والوغا كنجان للأهل والسرابي مودي صراط المستقيم به صلاتنا نقيم بسبو ماتي نيب نقيم حتى سوي المدافي واجو جسن ابدرم او نسفه ولو فلم ويفاتو اجني كرم انسا خير رافي مام شرنو دفنا شي جنيم لحب جنة النيم شيخ انت يوني شي دنوم ومن ابا من معاني جورني صادق بفسام وهو سايب المقام ديسو كو جوت يوم الخيام احمد دندم بالباري جبل نمبي ما مصطفى ولم يبل بمن جفا موسف باي مصطفى مع النبي صافي كنت كقول دفين لو
1: الو
2: بسم الله
1: نوالله
2: نيزان دوبا
1: ينجام
2: الحمد لله تبارك الله
1: بابا مولا
2: بابا بسم الله
1: ma
2: do wa jajeuf excel wa
1: ngam
2: ni sante barkay
1: alhamdullah
2: alhamdullah tawakkal
1: sun fal sank la gide deg
2: fal wa mi ngi dakar gogou de ci sawet
1: ah
2: sori wul de
1: man dama ka gide deg
2: fal wa nga deug wa nga deug da nek dakar fan yi nak mo taw waaw
1: lolo
2: ndaysan
1: anu wa ndang
2: ndang mi fi mi ci jam bax
1: ana gore ndiay
2: gore mi fi ñom ñep ci jam alhamdullah tawakkal ba
1: na ko
2: jerejeuf baba begna jaajeufati no ngi koy beggé te diko jaajeufal diko ñaanal tawfiq ko am def
0: ci ay mustafa ma annabi safi ku dikagul da fay nalaw
2: la jifalu sank de mi non rek sank
0: dana ñew ma sey kat
2: legi moy borom ciet gu leer gi de ciet na ma ciet gu leer nañ la yor
0: murid
2: woni ko baxna dig ma setal baxam dig ma gisam de kay bu le ciet gu leer nga yor mum dana ko xam
0: tax waxay santana ñadul liggey li waji sey xina
2: zal mam cheikh lo walu sank neena ciat gu leer nañ la yor de neena ciat gi mi yor du ciati mbogo yi de neena maga ko ko jox neena ciat gu leer nañ la yor de ko xamna ni yow mom
0: ali saraf mo tax
2: ah wala sama gaay nga nga yor dul len ba
0: allo min sabi
2: walu sank ab dongum daara la koku ay ñu mbokk kon ñu def ni

0: منه الأنوار
1: مودو غي راي ما نغي لا سي بيغال بو باخا باخ تدي لا سي سارغال واي السلام عليكم ورحمه الله كوكو اك سيغول ما نكوي توبال بو باخ تديكو جيغلو 88 628 1337 Mohamed Lamine Bara lañu andalon job diko jaajeufal bu baakha baax di ñaan yalla defal ko tawfiq ak taysir ayta
2: Yalla.

0: محمد خير جميع الكون، وكان لي بالله خير الكون.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل من تعلق به بركات خولك. وما كان الله ليضع إيمانكم. آمين يا رب العالمين. إنك أنت الوهاب. ودود كني أبدا بالود والتأميني أندرر وكدي. ودود كني أبدا بالود والتأميني أندرر وكدي. ما أوتاني الأذى ودرر من تقبلت الإنسان درارا إلا يقبل جزاء الباخي ما جزاء فرأة السباخي. كسبي توحيد ومده للنبي عليه تسليم خفور المذنب. اغفر بجاه المصطفى لكل من عابني لوجه مالك الزمن. نافع بنفع كل من تهلق يا من هداني بالنبي وأدلق. أسأل لك الجنة بالمختار لمن يلوز بيز استتار. لوجهك الكريم أبلي كل ما طلبته منك وكل علما. لك ختابي موخنا بأني خل وهب فائز بالمن. هديتني هداية الحدات ولي قد من يتسادات. لينتلي بالمختار

أدني بجسبه نكسسي جسبني الأعدى ما أكسسي وخادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وخادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وخادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بغير مدصي

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي

جئت ويت للخيور جميعها عند ممري والدور وآلي وذهبي في الحالي وفي المآل يا مقيم الحالي وسلم.

كل ميت فاين وجلت والي بيمين مرسلي وبدني سعيه وقلبي أرسلي أقسم أني بنت بالسمن بدعي قالت إن أدبت للسمن لك

المآلي وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير وامن اللهم وانية المدعى خير اليفوق بالحال والمآلي خير الرفيق وعن

والجنر بي لهبه وعني يتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وعني الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزم بالاكملين وعني والدي والجميع من شره بشري خورا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسم الذي ترى منهم واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك.

يقيهن في أبدا والخجلات وجدت لليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بزر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليكن

نفسك الجناري يا خير من إليه تمجد يد للخادم الكليل جنان الأفيد يا تلاردي والسماوات الأخرى يا من له الخلق ماليا

ذلك وكل ذلك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأنزل الأمر ودينك النزر مبصرا ومنشرا كما انتصر واجعل بعرفة المقدمة مقبولة البركة المعسمة واجعل عرفة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير واربع لمن بها يصلي ذكرى واجبر الأولى خاطرة وأزرع صدرا يلا في يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك.

يدي خير اعتزام فسل عني ابدا وسلم على النبي وليكن معلما يلا وزل ولد سلم في ابدا اني ارى من لك خاتم ابدا جيد

وجه لله على سلام وجعل خيري وقولي والعمل خير مساليا وتخلي الامر وفي اللسين يتبي وابلي ما لم يدل الصالحون قبلي.

زن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قزع ترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سري لك سكر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة طبعا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett leer yu jokko jugge Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM, indi Lergue FM di baati jamm, jappalante ak wolante gu andak yaakaar.

0: بسم الله ما وخل الله رسول الله خير الانام
1: ماني سوفر نيب غنيرو سيغ فالو كودو تاخوتو كوم ماك سيغ فالو يلا غتاكو ماك ارمام سانويتش جولال ماك لا لاغي فالو مايبا
0: بسم الله
1: اجل
2: ليسا واو
0: رسول الله خير الانام
1: Sing,
0: follow, sing, follow, sing, follow, sing, follow, sing, follow,

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة طبعاً مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.